0: اللغة العربية إضغط واحد
1: لإنفورماتيا من روسكي موزيكي نجميتي دفو
2: إيلات 102 FM
3: إيلات 102 FM